0: لان ده ولو بيني بار تليفون سكرتير ممكن سكرتير مش شويه توي كاتري سكرتير ني كاتري لا كاك ابني روبرتو ستيو الو بارتي كونسرفاتور لو تي تاب جاني بالفلور كالتوش تا دائم شوت ميجي رام هادم سناني غان تسيد مومتان دي تيت دي
1: سنا هاد نات سند داد نات
0: ديت بسيتي دابد موبم جن تكم كاكم تشكاتو

اول مش شوية جاب كانوا عندي شوية حاجات مكتان تتبعز من عنو تجوين ما هو تلو تجي قادي تجي ولا قلت لي تموك ما وقت بونتك لي بوتون كتر كم بعد